شفت السمو في المول الجمالية بكرة بانجو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لا تيدي مسي سادي تيدي مسي تزوصو شوف لا تسمح من مونج ما ديال كرابان قدر شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات السوق، نشوف داك السمك المنتجين ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد